0: موقف كيف اللي تغدك يا حرد تكسي جبتهم أنا ما تكسي نابا فيك
1: يا نو واي اوكي
2: اي وجيل وجيل عندك
1: يا نان اوف ذم وير كوريكت باي ذا واي 0 اوت اوف 10 اندريس
2: لي يو
0: اندريس ري انتر
2: يا ري انتر هاي كونسول يا ري انتر شاب اندريس
1: يو ويل وات اي
0: ويل وين
2: Yeah.
1: And I will believe.
2: Love you, Andries.
0: Love you, Mom.
3: If you think you had a good morning, it's about to get boosted up a notch. It's the Midday Boost with Michelle on UFM. Build with confidence. Build with Buco. Grab big savings on all your building essentials. Shop the 7-piece bathroom combo deal for only $2,950. Get the Ryobi 230mm 2000-watt angle grinder for $999. Save 500 rand. And a 2, 4, or 6-panel molded door for only $369 each. From foundations to roof, shop at Buco. Promo valid until 12 April 2026. T's and C's apply. Begin with Buco.
4: Buco.
3: Rusty Dusty, you are 89.8 FM.